يسيب ده سيما قوم مسبا وهجو طيب وقوم دنيا تنك الرجوان جشت اتفاد وانا ما اسمع دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان نرني غلو الوام رسان نرني داغي بام قلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

0: وجوها سفاهة والويل والكدر. ندالنا بلادنا إلى يوم النشر، ندالنا بلادنا إلى يوم النشر، خروجها سفاهة والويل والكدر. كدالنا بلادنا، كدالنا بلادنا، كدالنا بلادنا،
1: francemusique.fr Okura Monde.